0: هذا جد بدنا كله اللي بنفس هو هذا ادريس الاكبر هذا اللي بنمدي نفس
1: هذا اللي اسس اول دوله مغربيه
0: اول دوله مغربيه مدفون هنا هذا التاريخ ديالو صح
2: وبا هو اللي اسس اول دوله في المغرب مولاي ادريس زرهون واحد البلد صغير قدام كنس وجا الاب ديالو وبنى مدينه فاس اللي هو هذا مولاي ادريس الاكبر
0: build the city was one with the built the first Moroccan country in Morocco.